0: تمك ولا ستمك فافي.
1: إن موا نياليميتيك عم جوف تونجو نياليميتيك عم جوف تونجو دي تورنا فا نفاوسانا عرب سينانا سيارة تسين زي إنو نتكوي فاوسانا عرب سينانا سيارة تسين إتوم تيكا دي أوتان رافة تتيرك اللي يزاك با يرتير تسياندان فجو يفدافن تتريتزوا دي أتونغا دي إكينا مار ريفا ما يفافنوا أفافنوا دي مانانرار دي ما أتونغا لفنبا فتنيننا أمتين لاتينة ليش وي فولو إرغوسوم زانوي ريفا شيتا كوش فازا فازاك ليش دي مانان مارنا زين مانا يران زين بلا لفاتيك يام رفتون جو Arisan zavatra lovantsika amin'ireo fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voagedja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voagedja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: ما نقول إني فوق بار تام في تونتي.
2: ميتة فوق بار كه تين بتصار لويش كيوشي. أبا نيشاتون. إيه فباش لش إنه ويت صار.
1: ما نقول كوسان تين. كده فمو أم بوكا تون فوق كاميان فم كاتو.
2: فوق كام أم مورا مورا يان يشون لا لا نراتشك.
1: كتير نيجم تون.
2: ديما بولش في تون وين.
1: ديما رنتينا ماسكارينا نلوتشينا.
2: تكون واريف. شاتين ماسكارينا بي دي بي. Aș iei na naiandu, e fi pisa ne lerețea, e fa șai java mis.
3: Ne fateam tu colu zani, aș lase, ne vei mis, să tia rațile lala. Le fa rațile lala na zani, direu panzifa de fa vid zani, ți-a făcut ni ividi lafo în bumbun cu cui, să tia m-a mis de pansă cu zi, omule ar fara țindala. E clauzou, mi-a îngheti etu, ne fitea la înzăriu etu zani, ma la câte ce omni ti ma puls valo ntilo fitinjato arekotio
1: eva rany maskarena ny seretana reto kena amin'ny otsina izany
3: raha maskarena izany jerena mba farafaratra izany mba tokony hoe 200 sirivo na 500 sirivo any raha jerena eo amin'ny depense an'ilay izy efa fararano izany ny kamaron izany ohatra ny tenako izany zao dia farafahakeliny izany a eo amin'ny taonina ra eo mba ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

0: كلاس تم كفافي
1: فالي فانتينا وي نفالي فانتينا دي تسينا تومي هيتي ويت كا سامبت سينا نولمبيتي ففالي فانتينا تسمانا بيانغارانا أمبي دي كامامي ني سامبارافارانا نفالي فانتينا تتوسا تسمياتو ياندران فولا فين تيلامباتو فإذا تينا مطوي تسميت لانك تياريك توس نوافن ترانك نفالي فانتين تفان ميزان داس نتين نفايني سول تين بياس ففالي فانتين تيراين لايم تازان أناندا تامبون يلايف تين درازان نفالي فانتين تساي تيتان زافن كاي يامبوني تينا راكوفان افنافن ففاني تينا تينا يتوفي ام نياف مياراكام ساين مياراكام تاف نفالي فانتين تيين كس دوكان نفيه فيرا تينا وما فيتا توكان فايفتن مارو نتابا تابا كات نواف بيرينينا يتيرا بونات نفالي فانتين تفان ميزامبانا نيفتا فايني يانزاكا كالالان ففالي فانتين مفيمنا امراتان اناجان انتين واني فاراباتان نفالي فانتين تفيتا دي فانتيكا ناورا كمان دايجا مباب دي اديك ففالي فانتين تيانت كفاتين ففانتين يان زيتين في رنين نفالي فانتين تسوي ينوم تاكو فاني فاوكا كوسا نتونجا نتفاكو ففالي فانتين ايتانا توكي كان ماروانيس نسامبتا سفوكي نفالي فانتين تسفولا ففكاتا نايف ديانا نولا وساندا بيساندراتان ففالي فانتين متانا فامارينان يتايزاني فاوكا تسواني بيفارينان نفالي فانتين سلا زفاد بانجا نبيلي زابيو كاني فتان بانجا ففالي فانتين ملازا نيوان تان تسمس لانجا لانجا نميلا ران ران إزان كا إزان نفالي فانتين نيدين رازان تيك سنام نون تين نديران تنبونز نياريتا تستان نمويزان نيارين نمويزان نران أنيفا راتيزان نفالي فانتين ينا تيكتون فاتوف تيافاتين ساي كمي جرو يادوان مارنا ماندا با تات نتانجنا وتتارنا داوان ساي
0: شوتا تمبكلا شوتا تمبكلا

0: كلاس تم كفافي
1: ني في تمبانا في رنين ثانيا ميلا في أمانا ميلا عاد ميلا في إيزان أرزايم ما تنغني أنتوكو أما مونا فلان تنورا ما بيفان تنورا يتونا في رنين أرى بيتس رفاكا بيتس أوكي نارو تفو فيتك أوكي نارو تلالوف نيل فميلا ميوما نيناريو ميلا ميوفا نيناريو Arlina nina mila saye na rewa utafasa ina natona rotewa manuma ntifine ninti saye na rewa mandaya ndraikt mitruwe na rewa mfandaisa na ndraikt aza metzara za renyul na amdesa ka fivavan na amdesa ka fiavin na amdesa ka antuku politike marusa miafa faye na rewa ntupundrapitu mmadagasikiana
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.